يوم تجدي تجدات تتطمع خيرت وي خير ما يبتما ويقدر ان يجروا مدراجو تتطو خيما ويا اخون زبو تتطو خيما اسكت فو يوا خير اسكت فو عدس